سيكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إيكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً. We'll be right back.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

المملكة تتجسس إن تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً. We'll be right back.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طير

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

fool.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

والاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع

المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة. كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: معكم دائما.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كيلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها

قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي، أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران

القارة متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عدداً من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً. We'll be right back.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 من أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 من أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك.

أنا يا سعاد أنا أنا أنا أنا, أنا.

سعاد بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرأ السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارعه

Terus.

0: بلغ الصبا تكتبوا لكم ما فينا من غير ما نعمل وظهر جديد لنا
1: الله قلت لك جاي
0: صغير تقرني تقرنا لنا يسهل

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه
1: اتذكر المطر
0: اوه

فإن غبتما لا إشراك بالله لأنني في

كفانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي يا بو.

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

ابتسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بجراك حالي. كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لكفا بدمع سح مني كالليالي ولم أر

نواك وافاني الطبيب عيا واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا

يا عيني دهبي فكر بذكر الماضي الزيار، نحنا بحبك

0: يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى، وشاهدا وهو وجهك يا شمس الضحى. يا
1: مرة

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عدداً من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 من أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها

0: عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة. وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 من أيار في ريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى بثلاث دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون

مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس.

وكذا الدهر من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي

يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة.

الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى. وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء.

استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان.

استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية.

لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، إن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب 320 دولارا للقمح القاسي درجة أولى وب 300 دولار للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما. راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

فيدان يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان. استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية. لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب 320 دولارا للقمح القاسي درجة أولى وب 300 دولار للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها. العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما.

مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

تحديدا يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء.

جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف

منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومان رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية.

تقليدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب$320 للقمح القاسي درجة أولى وب$300 للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم.

0: نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت

تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة، وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين، وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة، وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة

التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

فيدان يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان.

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية. لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب 320 دولارا للقمح القاسي درجة أولى وب 300 دولار للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى

0: فرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جلاتاسراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جلاتاسراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جلاتاسراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جلاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جلاتاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3 وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بعد فوزه على ستاد بريست بهدفين دون رد ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب، ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون واستادرين على باريس إف سي وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة توالياً.

توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة

مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالميا. فيدان يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثل الدائم لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان. استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية
هند قباوات وفدا من هيومن رايتس.

في أقوى المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية.

0: تقليدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب$320 للقمح القاسي درجة أولى وب$300 للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8 من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في

0: العالم، وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

تحديداً يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان. استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية.

0: بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية. لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا. أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب 320 دولارا للقمح القاسي درجة أولى وب 300 دولار للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها

وحارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآبائه.

الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

بمحراب عينيك ابتهالت دمعك باتت بمحراب عينيك ابتهالت واستسلمت لرياح اليأس رايات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع.

في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

تحديدا يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان. استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين.

الشقين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية.

0: أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي إنشاء خط حديدي يربط المرفأ بالعمق السوري، مؤكدا سعي لبنان للانضمام إلى مشاريع الربط الإقليمية التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي $320 للقمح القاسي درجة أولى و$300 للقمح الطري درجة أولى والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في مسيرة اليوم التركي في نيويورك. بعث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت برسالة مصورة إلى المشاركين في مسيرة اليوم التركي 43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في مدينة نيويورك الأمريكية. ووصف أردوغان المسيرة بأنها أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا، مؤكدا أن تزيين شوارع منهاتن بالعلم التركي يعكس وقار الأمة التركية وثقتها بنفسها. وأشار أردوغان إلى أن الجالية التركية الأمريكية أصبحت تتمتع بمكانة مؤثرة بفضل نجاحاتها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوساط الأكاديمية والعمل المدني، داعيا أبناء الجالية إلى زيادة مشاركتهم في آليات صنع القرار والمنصات التي يتواجدون فيها. وتقام فعاليات اليوم التركي سنويا في نيويورك منذ عام 1981 بهدف تعزيز وحدة الجالية التركية الأمريكية وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا مستجدات الأوضاع في المنطقة. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة باراك إلى دمشق في ظل تعثر المفاوضات

الطائرات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان الماضي في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي انعكست على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً.

مفيدا يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري، وعقد اللقاء في مدينة إسطنبول أمس السبت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. جولر يجتمع مع ممثلي تركيا والولايات المتحدة لدى الناتو. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الممثلة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي باسات أوستورك، والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف ماثيو جي ويتاكر أمس السبت في العاصمة أنقرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي ناقشها الجانبان. استقبال رسمي لمدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي في دمشق. استقبل مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود أمس السبت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق والدعم في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات وفدا من هيومن رايتس ووتش لبحث ملفات حقوق الإنسان والعمل الإنساني وحقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال.

محاضرة تفاعلية بحلب تتناول العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية. نظمت منظمة سوار بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مدينة حلب أمس السبت محاضرة تفاعلية بعنوان العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج مدخل إلى بناء الدولة السورية. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حي السريان بمدينة حلب مشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية، حيث ناقشت تطور العلاقات السورية التركية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلية. وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية بحلب أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي الشباب وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والسياسية. لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا.

أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسماني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك حديدية يربط بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية ضمن مشاريع الربط الإقليمي. وقال رسماني خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس الجمعة إن وجود المرفأ والمنطقة الاقتصادية

0: نقل إقليمي وتنشيط للاقتصاد اللبناني، موضحا أن الدراسات الفنية يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى من الفلاحين لموسم عام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القرار يشمل القمح المعبأ بأكياس، على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد حددت أسعار شراء القمح للموسم الماضي ب 320 دولارا للقمح القاسي درجة أولى، وب 300 دولار للقمح الطري درجة أولى، والمسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي.

نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

0: وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق الاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات مراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية.

0: في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضاً موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح. كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد، بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في

0: فعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف

فلقنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية، وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟

دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد

الآتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركاً، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاماً تقريباً، بمعدل متابعة وصل 15 عاماً تقريباً. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75% مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملاً آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح

تناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: اسمك مثل وحاولت حتى اني اتكلم اقل لقيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستمع.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف

0: مشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين، إحداهما مزودة برشاش ثقيل، نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا.

عقب فوزه على أنطاليسبور 4 أهداف مقابل 2، ورفع غلاطاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجه ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ غلاطاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري 4 مواسم متتالية ليكون

20 وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بـ3 أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بـ3 أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3 وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة 2. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز 2. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز 9. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة
تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة 14 في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانغورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية
عقب خسارته في النهائي أمام

الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس برك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة
بريف درعا.

0: الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر.

ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

لجنة فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب الملاهي مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطين.

جبت ودك لا علت شاندك عسى عيسى ونياق وجدي

عذراء مريم نا مريم مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجذع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كسلوا يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلوا تسلى به يابا جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي.

مقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا، والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً

0: تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين، إحداهما مزودة برشاش ثقيل، نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله

علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود

آتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد.

0: الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالمياً، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وفد اقتصادي سوري في العراق لتعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. بدأ وفد اقتصادي سوري يمثل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السبت 16 من أيار زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الوهاب السفر إن الزيارة تركز على تطوير التعاون في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي والاطلاع على التجارب العراقية في إدارة الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، كما بحث الجانبان آليات تسويق القمح وتخزينه وتوطين إنتاج الطحين عالي الجودة، إضافة إلى تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري لتعزيز الحركة التجارية بين سوريا والعراق. وتأتي الزيارة في ظل تسارع خطوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد بعد إعلان هيئة المنافذ العراقية مؤخراً تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد التنفي الحدودي. نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة مسيرة اليوم التركي التقليدية. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت احتفالات وفعاليات بمناسبة مسيرة اليوم التركي السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981 بمشاركة واسعة من الجالية التركية والمسؤولين الأتراك. وشارك في الفعاليات السفير التركي لدى واشنطن سردار سادات أونال والقنصل العام في نيويورك أحمد يزال إلى جانب آلاف المشاركين من الجالية التركية والمجتمع الأمريكي. وتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية لفرقة المهتران العثمانية ومسيرات للسيارات، إضافة إلى حملات ترويجية للمعالم التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا عبر شاحنات إعلانية رقمية جابت شوارع نيويورك. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية جملة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد في المنطقة المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وآليتين عسكريتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل نفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة داخل المنطقة الحدودية. وأثار التوغل مخاوف السكان ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للقرية. وتستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا والتي تشمل عمليات قصف وتوغل واعتقالات وتجريف للأراضي في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وزير الأوقاف السوري يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين. وصل وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الأحد إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية برفقة وفد رسمي لمتابعة شؤون الحجاج السوريين وتعزيز التنسيق لتسهيل أداء مناسك الحج. وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في السعودية محسن مهباش. وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الأوقاف السورية زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم إلى 24,500 حاج وحاجة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق

في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر.

يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن

الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، واني وان نلت السماء لعالم، واني وان نلت السماء لعالم بانك ما نلت الذي يوجب القدر، ازالت بك الايام عتبي كانما بنوها لها ذنب وانت لها عذر، ازالت بك الايام عتبي كانما بنوها لها ذنب وانت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور ألمانيا للمشاركة باجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيعقد في العاصمة الألمانية برلين برئاسة فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول. ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل ملفات العلاقات الثنائية والعلاقات التركية الأوروبية والأمن والدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية، على أن ترفع نتائج الاجتماعات إلى الوزيرين. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. باراك، سوريا حققت تقدما ملحوظا والمرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأحد أن سوريا حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب السوري. وقال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية فتح فصلا جديدا، لافتا إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل خطوة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة. وأضاف أن سوريا أصبحت مختبرا لتحالف إقليمي جديد قائم على الدبلوماسية والتكامل، مشيدا بقيادة الرئيس الشرع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل السبت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير التجارة التركي: توترات مضيق هرمز تعد اختبارا للاقتصاد العالمي. أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الأحد أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط تمثل اختبار ضغط حقيقي للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقال بولات في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا إن استمرار تعطل حركة السفن وفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز يفاقمان مستويات المخاطر وعدم اليقين الاقتصادي عالميا، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من التجارة الدولية تعتمد على النقل البحري. وأوضح الوزير التركي أن أنقرة فعلت مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الإقليمية بهدف الحفاظ على استقرار التجارة وتقليل تداعيات